بين هلو بانشازن افسسكو بزي عالم مفترين اماركوي باي فسو الفولينيان يانشيم باغي يقتلان